0: بلعت شهتت كهك الينغري هيب جيق هيق جيقو تانك وكاداكي سنور وصبت سيليش جو أهبر من أمير دا فرانسيسكا غوزمان لعت شهتت كهوليش كاوي لهلي سيلالي جول رهرالكو تانك وكاداكي سنور وصبت سيليش جو أهبر من روسيندو وكاداكي سنور وصبت سيليش فاميليا ليش كولا آل وكانك سنور وصبت سيليش جو أهم إرمان أخوانا لأت شاتت كهوبان ليش جول جيرولي لوق لهونا لئين وكانك سنور قد سامان ليش كويلال ليهون خون جرمان أسليني كتاليمان جيرولي ريلال وصبت سيليش جو أهم إرمان مارتا سنور وكان اكي سنور وصبت سيليش جو اهم ارمانا مارغاريتا چوك شول وصبت سيليش شوني لي فاميليا چوك شول وكان اكي سنور وصبت سيليش جو اهم ارمانا ماريا كريستينا لاتشاتة تين قنين غرهيب رهرال كوتانك وكان اكي وصبت سيهيب لي هنو بيب جو كيرجش ماتنين كيليش جاب جرولي كوتانك اين وكان اكي سنور وصبت سيليش جو اهم ارمانو سيفرينو وصبت سيه جيليش جو اهم ارمانا كريستينا سنور وكان اكي وصبت سيليش جو اهم ارمانا مارتا كولوم وصبت سيليش جو اهم ارمانو بيدرو تيول ادشتت كهوليش كاوي لليبلي سيلا ليبليش جول رهرالكو تان سنور وكان اكي وصبت سيهيب لي هرو بيبين كاتو روحينجيش جابن كيليش كبا ايب وصبت سيليش جو ام ارمانو اوسيبيو ارمانا لويسا سيربانتس وكان اكي سنور وصبت سيهيب لي هرو بيب جو كيبجينا جوكا كوك اين جرولي لوق لهنا لئين لأتنا كناو لي نسسيدا لي نكش نومسير رهرالكو تان أبنان جنشالي لقاج أو نقاج آمال إشتين قاين كيليب وكان أكي سنور وصبت سيلي راديو تاروهين تشار جشيك جوب إيه رهرال كوتانك وصبت سيهيب لك أنجليب سنور وكيل إشكاوي لليب وكيل إساي لليب ليش جول وكان أكي سنور وصبت سيلي إرمان وصلي إرمان أسلي نكي أوكين جروك إليش أوفريندس Ini ke oken ceruk ilis teng ebruk ilis ke tom ruk ilis rawing. Okan aki senyor osop tesilis ju am ermana Maria Cristina. Osop tesilis ju am ermana Maria Stella senyor. Lada jatet ke holis kawilal isailalis ol rahral kutang. Okan aki senyor osop tesilis ju am ermana Elida. لاتشاتت كهوليش كاوي لليب لسي لليب لشول لأهرال كوتانك إيقاني ناو هارو بيبجي لنك أشارو هينجيش جابان كيليش كابا إيب سنور أبانانا قناو جيجانك لأتا قناو لهم هم جري نسيسي دالي نكش نمسي لهم هم جرمانوس وكان اكي ناقا قناب سلاكو لش جواميب لكوك أليب لأتا شاتا تنق أنين غرهيب رهرال كوتان سنور وكان أكي نكوز أمانك جريش لاتنا ميت لي رهرال كوتان لكي ربي راديو فيليسيداد لأتا شاتا كامو لي سايل جوليهي لي تقطوكي الأسي لال ساليش جو أميب وكان أكي سنور نيق أهتاز لين جو أم إذا ما تقول سنيونا غرهرال تشاكو تان جنا تنق آرك إلي نعليب روك إلي قواتين لأتا شاك تدكيهول إزايلا لي قجول جيش قوت بال رهيب لاتين أميد بانجو شاكي سنيور تلاكي لو باني قاك أهداس جيش هوني لي لوغ لاك أنهي لئين تروهين تشاك جي أصب تسين روك إلي هون خون جي بيش تروهين تشاك جيش كيباليش كاوي لليب ليش جولي هون هون جيرمانو سنور آمين سانتو سانتو
1: سانتو 10 de la mañana 34 minutos

وكنجي وكين تقال لرانا قاكريتانا الزازل يجعو لإيش فاميليا رتقال لي وينستون رتقال إرمانا إيقا إينا قناو أني تكيلاك أبا أبا نتقال ناقك أجنو تهنا سيلا ليجعول رانا قابينا قصاصة ليجعول جابين جيرو للوق لهنا لإن توهران لي وينستون وكناجي وكين تقال هرنا قش إيش كيف أزيل ليجول قتاو شكا ليبيج لا خوناس هو كان جهو كين إرمانس لقوشي جبي جاين زاهون كومونيل هو كان جينا قك إريتانق إلاس أونسي كون سنكوينتي كواترو جكان كوانكور وكيلي هونال أبانا هولا كريلي هونال باركي قك إلي زيلا ليجولي بلا كون بلانيروس رتقال كلا جوكا تشباتا نيكي لا تشهر نقا إيش كيبا زيلا لا تقول إرمانو أو ترمانا هو كانا تشيهو كينا غوشيك تيرابين كي للوق لبيج لا خوناس